كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار.

لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد

على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر.

على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبداً.

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي

0: طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر
1: بنا اف ام بنا اف ام بنا اف ام بنا اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور بنا اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بنا اف ام بنا اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور

الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

الله وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

سدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

وسمعي والبصري في الآيات أبعا في غير ذكر ذو الكلام فتعادني أن العياض والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حي نزمي ألا يريني ظالما مدى بديل

وطيب المتوقع بحر الدين نور نور بالبقاء ونقدم كلي بلا دم وزمرنا قدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم.

أمن نبعا الذي الوجود والقدم لواد وطبع وداعي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واغفر لي جميع ما فيه وفي الماضي والحاضر واعصمني من المعاصي بالخير والمهر امين يا رب العالمين.

ولا أمرا أن أكرم جيل يومكم جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي جيل سماعي ج

إلا تريك نفس لديك وجهت كل الكريم والجميل وللرسول رب العالمين أكرمتك الكريم.

على النبي متفرقة روحي على النبي مني صلاة وسلام ظهور من الله صلاة وسلام وجاءت للمبارك خير مؤمن من أمام الله تعالى مؤمن إلى النبي وجاءت كل

بقدر من قبله من عمق الديار وجاهل على عتاب ابدا سرور كل ذي مكره محمدا فالامن من كونه بالعتاب بهذه الدار وتلك الدار كيف الجميل

ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله فلي بالقدر العظيم الذي زاد الله تبارك وتعالى شهر رمضان ربي

لغير أحياء قد بدت هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكره كالحرام ناجاه

سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي أمعني شهدة ببشر من صور الخلق بدد حاجة من إله حاجة من غير إله إلا إله. لقد تبعني الله ضر كل إله تبعني حب ربي الأول ورمضان سيد الجماعة الولي تبعني

متغا وثير جيفا جدا بما بيا قتيل الجند الكرام وقاد للأرض الأعلى مرام أنا لن لو جعلت مني معجزة يوما.

جيداً ببدل ومن خلائق بلد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان زوال ذوالقعدة ذوالحجة شهيداً إلى وضيع في الكتاب بلا عوجا ولا أذل ولا عتاب أبية الذي ونحلة الركوم خلدك أهلي أهدى وخيركم قدر ينعيك ما كاد يقول من الفجور وحمام الحمر فيه قدر

الدنيا لو جعل الأضماء ولزوايا دعما دع الزمان عدد وجل ابن العظيم وابدا كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أمدنا للسمد أداني الله براه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وبعلي الغضب.

ريحه المنبه الاذكار ابعد من جل عن اذكار ذي حوض لكمن ينبذ الأذكار ربع بقمتي إلى الماء النبي منتبذا عن أقرب وأجنبي رتلي المعيد وعام مدد ما بابه من ابتدائي أدد من لك أبدا

عمل عباد مؤمن جلال الأمداد في وكلك صنع الأمداد عباد مؤمن جلال الأمداد ليوصلك صنع الأملاد رجعك ربي وهبك رجاء ولا عاد لتدري من حرجا رفع إلى فوق المنادي كل في رمضان مكثرا لي كل متى إلى كل يدي رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي

السلطان نبينا بالجلاد السلطان ونبينا الحكام والشيطان مدد يسر المطول من جعل هديا مثل يوم مدين فنجعل

إذن مكروا لله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما قال البشر خشوعا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي

والدنا اليوم مولي به هاجمت فيه قلوب الجند وذكر العزيم كنز عندي. إذا لم قتلتك

مدد المغدار جلا في يدين ومدد الجزاء الأضي يدين دار خيادا من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين تهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين تهدى في المعارك وجادوا

في الصلوات الخمسي وآتني معه من لدنك ذكرا وحل بيني وبين مقدرات العمر بقدر عظمة ذاتك آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك بقدر عظمة ذاتك يا شكور على من وافى الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبت الكهود والعيان ورضاك الأكبر.

كبدنا في الجنة التي وجد المتقون يا من كنت به بإقامة الصلوات الخمس وبسعر رمضان المدني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قبيل وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان

ناجر من جلا من سهار وقال لي محير الأبدان من لك يلبق الودود واللطيف

اللهم اني وجدك بكليتي الى دخول الجنه التي وجمت قولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بذنب رمضان المتدين بسمك دائما لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عاد بالجداد والعلوم الناصرات والتقاطع به اداني الله بخدمه الرسول وانقاد لي بالعناء الخير رسول رضي الله ربي

مجلة الضعف والغلام والكذب الزفاف والسلام تقاني الباكر مال غيرين

مؤمنا مسلما مسلما عندك وعند رسول الله فسد وسلم وبارك عليه لقد عاون بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه.

الرحمن الرحيم بصر الله تبارك وتعالى زوار ناقل لأجل خفيد وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن عامل كثير بعد الذين حافظوا على صيام تريدي أخلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام تريدي أخلق

الرجل الكبير ما تراه نفذوا نفخي عنك بالدارين يفيكم العائل والنارين عبكم الله الكريم النكرمان.

أجورا لا تئين تقدم الله على تبصيام فتدخلون الجنة بدون قيام بهذه الأبلاغ أخرج إليكم إذا كان مقطورا يوم نعيد والله على

حرم غضبا وربي الاول وربي الثاني وجماد الاولى وجماد الثاني عرجا وتابع ورمضان وشوال وذي القعده وذي الحجه وفي يوم الاحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه ويوم السبت الى دخول الجنه التي وعد المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يقول جلالك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان

على قليل ذلك أوجه من قدم عالبك فيما عباد من كلام على غبي الله مصير الخلاف محمد عليه

وجد من بجهاد الغرب في اوائل الامان والصفاء والمعروف امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا

وجلالي وقيامي نمبرتان في زمناتي أبدا والمهرجان فجعل بنا قلبي وقولي والجعل والخلق دون جلي خير الذي تغرني بكوني حتى لا

الذي وجب جبره والله على ما نقول وكيل وصفات ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من

تبعني للطمع والبدر معا كلامي كتاب لي فمن ملكا له كتاب إلى بقوة الجنة.

هجني غير من غمرك دي بمام خيار جنك المال زين من غمام من لكني كتاب من أنزل بجافي أرسي وعمري

لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل كتابي لسيدي رمضان صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا المأخوذة من هذه الحروب بركات الله وجوانه أبدا وجنب الله من عبادة مقبولة إنك وما في جاء التوفيق والكسبة والعصمة والأمن.

وسمعي والبصري بالآيات أبعا بغير ذكر ذو الكلام فتعادني أجر العياض والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حيا سمع لا تريني ظالما مدى بسيط

وسيما المتوفى بحر الدين نورا من البقاء ونقدم كلي إلى أن وزمرنا قدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم.

الأمن نبع الذي الوجود والقدم لوازم الصبا وتعالى من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على

آمن الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله الذي بالقدر العظيم لذهب الله تبارك وتعالى تهرب ما دعا ربي

النجف هداياه إكرام ذي الجلال والإكرام كف لغير الكره كالحرام ناجاه

آدم الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به هدى رضي الله عنه شهيدة ببشر من صور الخلق بدد حاجة من خلال حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد طبع الله ضر كل إله رضى عن حب ربي الأول ورمضان سائر ذي جمعة الولين رضى عن حب ربي الأول ورمضان سائر ذي الحق الولين رافقني جند الإله الغالبون وقد هذه زغدا يغلبون مدني الإله مالي مدى بالمتقى وسيلتي فامتدى بمبادئ القصيدة

معجزة يرى بديع الكون لا يتعاد قلمي من جيزبي وقعد لي جفاه من جمزبي يعني بالقتل ذو الغيثون ونور الجنازة كل دون هاجم العبد

جيدا بمجرد أن الخلائق بدأت بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا إلى وبأخذ الكتاب بلا عرش ولا أذن ولا عتاب أنبياء الذي والنحلة الركوم خل لك أهلي الردى وخيركم قدر ينعيك ما كاد يكون من الفجور وحمام الحمر فيه قدر يزيد

من الجنة قادم كفريها لما يولوا لدرج رابي لجلي وليخ موت بادي الله أكرم وأكرم بلا حجيز وعمير يفدا وكبلا نويل سكر الله بالمباعي وفي مباعي نغلق

يتدبر به ويبتغي الهوان لم يكن بعد انقطاع الحد فيه كفز به فاذهب ولو

ولزوايا دعما دع الزمان عدم وجه ربنا العظيم وابدا كان بالتعظيم دلل الله على محمد وقادم امدنا للسمد اداني الله براه الامين وبكتابه واحمد الامين وفي

رحمتهم بدل ريق الأرض والسماء بريق الريح وغير ماء فقدمت الأرض

لحوض لهم ابنها الاذكار ابعد من جل عن اذكار لحوض لهم ابنها الاذكار ربع بقمتي الى الماء النبي منتبدا عن اقرب واجنبي رد لي المعيد عام مدد ما بعده من ابتدائي ندب من لم يعتذر

كرموا وندم من دار عرضهم ندم من جلاد يسردهم ندم من جلاد يسردهم وندم الحكام والشيطان مدد يسر المطول من جعل هديا مثل يوم مدير فنجعل غلب لي مهرب جار عربي لك الجزائر النبي العربي لقد من جعل في حياتي بذر قول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والرسل.

يقدرها في شهر رمضان المقدم بقاؤنا في نوادي عملي وتعالي بنية وعملي كفر الجميل عند جبله على غالبنا اليوم مولي عبده هاجمك فيه قلوب الجند وذكر العزيم كنز عندي إذا لم قتلت

نارهم وجاهدوا كل نهور مجرد نحو الى ديارتي في رمضان لئن وجه المنحرى بفيضان.

من لم يغير قد أقلاما نبت من عامدات من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجاه قبل تبلغ

وبين المقدرات انه امري لقد عظم لي ذلك. امين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم لي ذلك يا شكور. على من وافى الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الاولين والاخرين ووجبت الكمون والعيان ورضاك الاكبر.

من خذ به بإقامة الصلاة من قلبي وبفعل رمضان بدلني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليل وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أحمد.

دخول الجنة التي وجم تقولا لوجهك الكريم محبا فيك اللهم مبغضا فيك بسبب ما تعلمت به بس ما كنت عارفا لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عادت الفتاه والعلوم الناصرات والشقات والدين اتاني الله بحكمه الرسول وانفعني بالعناء الخير طول رجل

الرحمن الرحيم بصر الله تبارك وتعالى زوار ناجيه كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن اعمال سجن بعد الذين حافظوا على صيام تريني اغلق باب من يوم بعد الذين حافظوا على صيام تريني اغلق

في معرض وضبط وردي والأول وردي وثاني وجمادة أولى وجمادة ثاني عرجب وشعب عن رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي وعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول قال الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان

لن تاهل يغدا أكاد لا ميد وجودي والغدا على قدم لن تاهل يغدا عالبك فيما عباد عن سلام على غد الله مضر الخلا محمد عليه

المقربة من بذات الحرم فيها والبناء والصباء والمعروف آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بيد وجهك الكريم سل وسل وبارك على سيدنا

التي وجبنا والله على ما نقول وكيل وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات.

وجل أن قرانك لنا جنبا نذرني من كان لي حجا لي بدوني وبي حجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل كتابي لسيري رمضان سجلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله.

وسمعوا البصر في الآيات أبعا بغير ذكر ذو الكلام فتعادني أجر العياض والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حيا سمع لا يريني ظالما مدى

وطيب البكاء وتعابت نفسي نور نور للبقاء ونقدم كلي بلاد وثبتنا قدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم

الأمن نبع لمد الوجود والقدم لوازم صبا وتعالي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واغفر لي جميع ما فيه وفي الماضي والحالي واتني من المعافي بالحالي والمهدي امين يا رب العالمين.

من غضب الرسول في حديث هديتي لمن الله والرسول توجهني وهي صغيره توجهني الى الملعب التي حاله وفي الغناء

يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا

لقدر من قبله من أمة الأنبياء وجاهدوا على الأعداء أبدا سرور كل ذي مكره وأبدا فالأمن من كونه العبدان جهاد الله وتلك الدار كيف الجميل

الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

maghfiratan li kulli khairin mudmina waghfir li kulli muslimin wa muslima maghfiratan ta'zimuhum min salama واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا

وكل شيء قد هوى تفليسا لك سكر بعد من خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أسب لخير.

تبارك ربي جل وعز عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من

من الغيب إلى الإلام وكتب أنه ضر كل إلام رضوان يحب ربي والأولين ورمضان في

للدرجة الجوار يا رب العالم لوجههم النفع لغير الغلام واجد الجلال والاكرام بما به ذريه كرام

جيدا بمدد وللخلائق مدد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان زوال ذو القعده ذو الحجه شهيدا الى وضع الكتاب بلا عهد ولا اذن ولا عتاب أنبياء الله والنحلة الركوم خل لك أهلي رضا وخيركم قد بي المعيد ما كاد يفوت من الفجور حمام الحمر فيه.

سواي بعد خروجه ويبتغي هواي لم يكن بعد الغناء محب فيه كفجده بل هو نوجه.

جعل الأضماء ولزوايا دعم من دعا الزمان عدم وجه ربنا العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلل الله على محمد وقادم احمدنا للسمد عدام الله براه الامين وبكتابه واحمد الامين وفي عين الغضب

لحوض لهم بها الأذكار إبعاد من جل عن أذكار لحوض لهم بها الأذكار ربع بقمده إلى الماء النبي منتبدا عن أقرب وأجنبين رجليا معيب وعام مدد ما بعده من ابتدائه أدب من لم يعتمد

مكرم وندم من دار عظلم ندم من جلاد السلطان ندم من جلاد السلطان ونبينا الحكام والشيطان مدد يسر المكون من جعل هديا مثل يوم بدر فنجعل فلم